0: جونكا. هيا الفت خشيك وخرج عليها. الفت باليستيك وخرج عليها. لا لا لا قلت لك الفت خشيك وخرج عليها. العيسان.
1: ايش ديجا في
0: الباجاج من كاس؟ انا ما الاربعه.